0: صدق الله العظيم،
1: صدق الله العظيم، صدق
2: الله. أذكار الصباح، ووقتها من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس.

مستمعين الكرام، مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي على الصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
2: عبر أثير إذاعتنا،
3: عبر أثير إذاعتنا،
2: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
5: بل للاختيار الصحيح.
2: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
3: خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4074.
6: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
7: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
8: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
9: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
8: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
9: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
8: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
9: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
8: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
9: طبعا يا روحي،
7: لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
8: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
7: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
10: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
11: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
12: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.

0: خليك مع الراوي، ما حقين إلا الرعوي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن

اسمعنا على 88.9.

0: عدنية اف ام.
1: صباحك سكر، صباحك سكر،
2: عدنية اف ام
0: 88.9 عدنية اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض الاستقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام، ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر، هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
6: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
4: عبر أثير إذاعتنا،
8: عبر أثير إذاعتنا،
4: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
4: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
4: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
4: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
4: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
4: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
8: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
4: 02-368-633 أو 718-4074.
5: فندق بريرة عدن
9: السياحي.
5: فندق بريرة عدن السياحي.
4: تعال معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق بريرة عدن السياحية.
5: الرفاهية والمرح يلتقيان.
4: استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة بأحدث التقنيات.
5: طيرمانات مجهزة.
4: غرف خاصة للعرسان.
5: خدمة غرف على مدار الساعة.
4: نت فضائي ستارلينك. ألياف ضوئية فايبر مجانا بسرعة فائقة لجميع النزلاء.
5: مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن.
4: وموقف خاص للسيارات.
5: حراسة أمنية 24 ساعة.
4: انغمس في جمال فندق بريرة عدن.
5: واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. فندق بريرة عدن السياحي.
4: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث. هاتف 02-392-482 أو
5: 02-392-481. موبايل
4: 77-11-76-90 أو
5: 78-11-47-214.
4: فندق بريرة عدن
9: السياحي.
4: رفاهية تلامس أحلامك.
9: تلامس أحلامك.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح، عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة، لا تقترب منها أبداً. غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
2: عالماً من التكنولوجيا في انتظارك. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: نقدم لك تشكيلة واسعة ومميزة من الشاشات والثلاجات والغسالات والمكيفات الهوائية والمكانس الكهربائية والخلاطات وأكثر من ذلك بكثير. استمتع بحلول الطاقة الشمسية البديلة التي توفر لك الراحة الدائمة وتقلل من فواتير الكهرباء أو الاستغناء عنها بالكامل. عروض مذهلة وأسعار لا تقاوم وجوائز متنوعة وكبرى.
3: لا تفوت الفرصة
2: لتجديد منزلك بأحدث الأجهزة. زورونا اليوم واكتشفوا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو 711-83-1111 أو على الرقم الأرضي 02-361-30. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: إعلانك معنا، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية إس إم، إعلانك في أذن كل مستمع.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 صباحا، برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مروراً بالجراحة الدقيقة ووصولاً إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: لما تكون صحتك.
2: لما تكون صحتك
1: هي الأولوية.
2: هي الأولوية.
1: للحجز والاستفسار 7821174410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: الرعاية الكاملة.
2: الرعاية الكاملة.
3: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة.

0: رحلة آمنة. تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
1: عبر أثير إذاعتنا،
2: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
1: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن
4: الآن
3: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4074.
5: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-4047 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
6: بدافع للعمود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعد استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما. المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
4: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الثالث الصيفية من العام الجامعي 2025-2026. في برنامج التعليم الإلكترونية والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية. للتسجيل والاستفسار 782-791-333. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة، وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان،
6: من أي مكان
4: وفي الوقت الذي يناسبك. تعلم أينما كنت،
6: تعلم أينما كنت.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: فندق بريرة عدن السياحي.
8: فندق بريرة عدن السياحي.
4: تعال معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق بريرة عدن السياحية.
5: الرفاهية والمرح يلتقيان.
4: استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة بأحدث التقنيات.
5: طيرمانات مجهزة.
4: غرف خاصة للعرسان.
5: خدمة غرف على مدار الساعة.
4: نت فضائي ستارلينك، ألياف ضوئية فايبر مجانا بسرعة فائقة لجميع النزلاء،
5: مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن،
4: وموقف خاص للسيارات،
5: حراسة أمنية 24 ساعة.
4: انغمس في جمال فندق بريرة عدن
5: واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. فندق بريرة عدن السياحي.
4: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث. هاتف 02-392-482 أو
5: 02-392-481. موبايل
4: 77-11-76-90 أو
5: 78-11-47-214.
4: فندق بريرة عدن
7: السياحي.
4: رفاهية تلامس أحلامك.
6: تلامس أحلامك.
3: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فورا، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.
9: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
10: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: 88 فاصلة 9
11: عندي ما دخل في البال.
0: عدنية FM.

0: 88.9
1: يا حبيبي
0: عاد لي يا اسم لون جديد

حياتي وياك، بس خاف خسر الخسارة التعب، مو بيدي أحبك واستعز بيك هواي، ليش اللي يحبك من صدق يتعذب.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحاً برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الرياضة، حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياضة الدولي. للحجز والاستفسار 7821174410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الرياضة الدولي. الرعاية الكاملة.
2: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
1: لا تشيل هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
2: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
1: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
2: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
1: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
2: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
1: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
2: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
1: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
3: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس عدن، نصنع لك

0: فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
1: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
1: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
1: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
1: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس، عدن. خطوتك الأذكى.
1: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي، عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4074.
2: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
3: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: عدنية اف ام تقدم لكم المسلسل المصري كدبة بيضاء، بطولة درة وشريف رمزي.
1: وانتي يا ستي فين الورقة اللي عايزاني امضيها له؟ استني استني استني، قبل الورقة انا عاوز اقولك على مفاجأة هتطير عقلك.
2: يا ستي هو انا عقلي ناقص؟ ما هو طير خلقة.
1: لا لا لا، ده لسه هيطير ويطير ويطير.
2: وجول وجول وجول خير.
1: كان نفسك في ايه من زمان؟
2: قولي ما كانش نفسي في ايه، انا نفسي في حاجات كتيرة قوي.
1: يا ساتر على الطمع. طب هفكرك. بيب بيب بيب
2: بيب بيب. انت بقيتي بتشجعي الاهلي ولا ايه
1: يا بنتي؟ ايه اللي جاب سيرة الكورة دلوقتي؟
2: الله، مش انت اللي بتقولي بيب بيب؟ هي بتبقى كده بيب بيب. اهلي
1: يا حبيبة قلبي، أنا قصدي بيب بيب يعني العربية.
2: بيب بيب عربية مالها؟ اوعي تقولي اتخبط التاني، دي عربية انتيكة وقطع غيرها على ملاقيها بتطلع عينينا.
1: أنا مش قصدي عربية بابي، أنا بتكلم على عربيتي أنا.
2: مالها عربيتك أنت؟ ما أنت ما بقيتيش أصلا بتركبيها، أنت على طول راكبة العربية الانتيكة بتاعت أبوك. رغم إن عربيتك دي حتة عربية بصراحة أحلى من عربية أبوك 100 مرة.
1: وعشان هي عاجباكي كده أنا كتبتها باسمك.
2: هي إيه دي اللي كتبتيها باسمي؟
1: العربية.
2: العربية؟ يعني العربية اللي أنا كنت بركبها جنبك وأبقى هتجنن وأسوقها ولو مرة واحدة هتبقى بتاعتي؟
1: يس.
2: طب وأنت تعملي كده ليه يا كنت؟ دي عربية غالية قوي.
1: مفيش حاجة تغلى عليكي يا سونسون. أنت يا عسل يا هبلة، ده أنت أختي.
2: بس ده كتير قوي يا كنت.
1: أنا ما ينفعش أبقى فرحانة وأنت ما تبقيش فرحانة زي بالظبط.
2: أنا كنت عارفة إنك بتحبيني بس ما كنتش متخيلة إنه للدرجة دي.
1: عشان عبيطة؟ وبعدين كفايه دراما بقى، فين الورقه اللي انت عاوزه تمضيها؟
2: خلاص خلاص يا كندا، مش مهم.
1: ايه ده؟ ولما هو مش مهم دخلتي ليه علينا انا واياد؟ ده كان لسه هيرص لي وصله رومانسيه، انما ايه، الله يسامحك.
2: كندا انا نفسي اقول لك على حاجه.
1: ايه الدخله الغريبه دي؟
2: انا مش مرتاحه للي بيحصل.
1: اللي هو
2: قصدي يعني، ومن الاخر كده انا قلقانه قوي من فكره جوازك من اياد. وما تسالينيش بقى قلقانه ليه ومن ايه، لان انا نفسي مش عارفه.
1: نعم انت جاية دلوقتي؟
2: مش محتاجة ترد عليا كندا، انا جاية فضفض لاختي، وفي الاخر ده قرارك الشخصي وانت حرة فيه. عن اذن.
1: دمك زي العسل يا عنك الفكري.
3: انت لسه شفت حاجة؟ اتجوز بس الامر اللي جنبك دي وانا حفطسك من الضحك.
1: اما شوف ويهانت ولا ايه يا مامي؟
4: اه طبعا طبعا.
1: ايه ده؟ مالك يا مامي؟
4: مالي؟ ما انا كويسة اهو.
3: ايه اصلها يا ستي بتشوف دم تقيل شويه، دايما تقول لي كده.
1: لا لا لا لا لا، طبعا بتقول كده من ورا قلبها، انا متاكده بتتقل بس، مش كده يا مامي؟
4: اه طبعا.
1: هو ايه اللي كل ما اقول لها حاجه تقول لي اه طبعا اه طبعا؟ دي شكلها زعلانه منك في حاجه يا برنس. انا هطير واسيبك تصالحها، معاك ربنا. طبعا اذوكوا يا جماعه، امشي انا بقى.
4: على فين؟
1: عندي ميعاد مع اياد وتاخرت عليه، انكل فكري ما خلانيش حسيت بالوقت. باي، معاك ربنا يا انكل.
4: انا خلاص مش قادره اكمل التمثيليه السخيفه دي.
3: عشان خاطر عشان خاطر اصبري شويه شوشو.
4: لحد امتى بس؟
3: هتتحل، اوعدك هتتحل.
5: انا طبعا تحت امرك يا عم فكري، ما اقدرش اخر لك طلب. بس ما هو على يدك انت اللي دافن بوسه بايدك ورجعتني باسم تاني.
3: صح عندك حق، بس انت كمان قايل لي مش هرجع بوزه الا لما عم فكري يعوزه، واديني عوزته وزيد اهو.
5: وانا قلت لك انا تحت امرك، بس انا حاسس فعلا نسيته.
3: يعني شهرين باسم دول نسوك سنين بوزه دي كلها؟
5: والله العظيم هو ده اللي حصل.
3: خلاص خلاص يا بوزه خلاص، مش عاوز حاجه. شكرا شكرا.
5: لا لا لا، ازاي بقى يا عم فكري؟ والنبي ما تزعل، انا هعمل لك كل اللي انت عاوزه، بس ساعدني.
3: واساعدك ازاي بقى ان شاء الله؟
5: تساعدني ازاي؟ اقول لك، ما صورتنيش فيديو وانا بوزه؟
3: لا يا سيدي، ما حصلليش الشرف.
5: طب وبعدين؟
3: استنى استنى، انا عرفت احسادك ازاي. بص، الواد بوزه ده كان واد بلطجي.
5: طب وايه الاضافه يعني؟ ما البلطجي ده له 100 شكل.
3: ما هو بوزه ما كانش من 100 شكل دول، ده واد كده ما تعرفلوش ملامح.
5: فهمت انا كده.
3: طب استنى استنى، انا هقول لك. هو كان بيجيب شويه كلام كده ما لهمش اي علاقه ببعضيهم، بس بيبقى موزون. يعني مثلا انا بوزه الجامد اللي في المصاعب صامد.
5: مصاعب وصامد؟ لا انت كده بتحكي على احمد العوضي مش على بوزه عم فكري.
3: خلاص خلاص يا باسم خلاص، انسى، انا مش عايز منك اي حاجه، انا هتصرف.
6: انت صدقت يا عم الحاج فكري؟ الظاهر ان تلاميذنا افتكرونا عجزنا. منا.
7: ايوه كده يا اخي، هو ده بوزه اللي كل الناس بتعوزه.
1: حسنى ناوليني الدبوس اللي عندك ده. حسنى
2: ايه
1: هو ايه اللي ايه؟ بقولك ناوليني الدبوس اللي عندك.
2: حاضر حاضر اتفضلي.
1: ميرسي. بصي هو الفستان حلو قوي بس الظهر مفتوح شويه وده مش هيعجب اياد، عايزاهم يقفلوه شويه، مش عارفه بقى هنا في الاتوليه هيلحقوا يظبطوه الفرح بكره ولا سيبه كده وخلاص بقى. ايه رايك يا حسنى؟
2: عايزه رايي؟
1: ايه الهبل ده؟ امال بسالك ليه؟
2: متاكده يا كندا انك عايزه رايي؟
1: يوه اخلاصي.
2: انا رايي تطلعي للترز اللي بره ده وتقولي له يجيب المقص ويقطع الفستان 100 حته وبلاها الجوازه دي من اساسه.
1: هو ايه العبط اللي عماله تعيدي وتزيدي فيه ده؟ انا عديتها لك لما قلتي لي الكلام الخايب ده في المكتب، قلت يمكن مخها فوت شويه بلاش ادقق، لكن بتكرريه تاني. انت ايه اتجننتي ولا بتهزري ولا حكايتك ايه بالظبط؟
2: حكايتي اني بحبك وخايفه عليك.
1: وما قلتيش الكلام ده من الاول ليه؟
8: يا انسه كندا في ضيف عايزك.
1: ضيف مين اللي هيجيلي على الاتيليه؟ مين الضيف ده يا مستر مازن؟
8: هو واقف جنبي اهو، بس مش عايز يقول هو مين. ممكن افتح الباب تشوفيه بنفسك؟
1: اتفضل.
9: مساء الخير
1: اياد. يا ابن اللذينة انت وصلت العنوان الاتوليه ازاي؟
9: يا بنتي انت بتكلمي مهندس، يعني كل حياته تخطيط، مش هغلب بقى في حته عنوان يعني.
1: يا ابن الايه، طب مش احنا قلنا ما نتقابلش قبل الفرح بيوم عشان بيقولوا انه فال مش حلو.
9: يا ستي سيبك من الجهل ده، وبعدين انت مش ملاحظه حاجه ابدا؟
1: ملاحظه طبعا، تري تري شيك
9: تحفه. ايه رايك؟
1: هي البدله تحفه بس الاتحف منها هو الراجل اللي مليها.
9: يا سيدي على الكلام الحلو، هروح منك فين بس يا ربي. حسنى سوري انا ما خدتش بالي انك واقفه، ازيك عامله ايه؟
2: اهلا.
9: عقبالك.
2: ان شاء الله.
9: ما قلتليش ايه رايك في البدله دي؟
2: حلوه بس دي شكلها غالي قوي
9: قوي قوي.
2: وانت جبت فلوسها منين بقى؟
9: ايه السؤال المحرج ده؟
1: وانت مالك؟
9: لا يا كندا ما فيهاش حاجه، بتهزر عادي مفيش حاجه. حسنى بتهزر. اقول لك يا حسنى جبت فلوسها منين؟ انا كنت محوش.
2: ولا كندا هانم اللي دفعت لك ثمنها؟ ما انت خلاص بقيت جوز الست.
1: ايه اللي انت بتقوليه ده؟
9: كندا انا ماشي هشوفك بكره.
1: اياد اياد استنى، مش هعرف اخرج وراك بالفستان ده. اياد مبسوطه يا حسنى هانم؟
2: عمري ما ابقى مبسوطه وانت زعلانه، بس زي ما قلت لك انا خايفه عليك.
1: بطلي بقى كلمتين النصب اللي حافظاهم دول، انا هقولك على الحتوته كلها. انت حبيتي تبوظي جوازي من اياد لما حسيتي انه هيبقى كل حاجه في حياتي، قلتي تطيريه قبل ما ياخد مكانك عندي.
2: على فكره يا كندا انا
1: مش مغلطك، انت فكرتي صح، اياد فعلا بقى كل حاجه، وانت باللي انت عملتيه ده مالكيش عندي غير رد واحد بس.
2: متشكره قوي قوي يا كندا، انا ماشيه ووعدك مش هتشوفي وشي تاني.
10: اخويا الافراح لفرانج داي، فين الرئيس متجال؟ الرئيس شمندي بلاش، فين الرئيس نجاتي؟
11: بس يا استاذ نجاتي ما تفضحناش.
10: بلاها الغناوي، فين التورتاية؟
11: تورتاية ايه بس يا استاذ نجاتي؟
10: تورتاية العريس والعروسة.
12: بذمتك هتاكل تورتاية العريس والعروسة قبل ما العريس نفسه يجي؟
10: واه يعني لا غناوي ولا واكل. لا امشي اقسم بالله امشي، طلاق ثلاثة امشي.
12: طلاق ايه يا استاذ نجاتي؟ طلاق ايه؟ احنا فرح، هو ايه ده يا ناس؟ مفيش تمييز.
10: تصدق عندك حق، ماشي اديني صابر لما اشوف اخرتها. الله مالك يا استاذ ثروت؟ محد سمع لك صوت يعني؟
13: ما هو لو ينفع اتكلم كنت اتكلمت.
14: هو الباش مهندس اتأخر كده ليه يا كندا؟
1: مش عارفة يا مامي مش عارفة.
14: طب ما تكلميه على الموبايل.
1: كلمته وموبايله مقفول.
14: بذمتك حد يعمل كده؟ يتأخر يوم فرحه وكمان قافل موبايله؟
1: مش لما نعرف الأول ظروفه ايه ونتطمن عليه؟
14: نتطمن عليه؟ ده بني آدم قليل الذوق.
1: خلاص والنبي يا مامي أنا مش ناقص.
3: في ايه بس مالكم؟
1: مفيش حاجة يا أنكل، مامي هتقول. عن إذنك.
3: مالها كندا جوجو؟
14: قلقانة يا سيدي على البيل متأخر، يعني نصاب وما عندوش دم كمان. يا ربي ما يجي يا ربي ما يجي.
3: يا ستي سيبيها على الله.
14: ايه ده؟ هو في حاجة انت عارفها وانا ما عرفهاش؟
15: ممكن اقول لكم الف الف مبروك.
3: ايه مين؟ طارق.
15: الف مبروك يا بابا.
14: طارق بابا كلمني كتير قوي عنك.
15: ميرسي لحضرتك صراحة، عروستك زي القمر يا بابا.
14: حبيبي ده من ذوقك،
15: ما بتقعش الا واقف انت يا ابو الافكار. ها
3: واقف قاعد انا قلبي هو اللي طاير طاير من الفرح دلوقتي.
4: طيب اسيبكم تاخدوا راحتكم مع بعض عن اذنكم.
3: انت كنت وحشني وحشني قوي يا طارق.
15: وانت اكتر يا بابا والله.
3: يعني خلاص مفيش سلام مني يا ابني.
15: هو مين اللي المفروض يزعل يا بابا؟ انا اللي عليت صوتي عليك وقلت كلام ما يصحش ان هو يتقال، وبعد ده كله الاقيك كاتب لي المصنع بتاعك باسمي.
3: يا ابني يا ابني ما يكون لحاجه بتاعتك في الاخر.
15: ربنا يديك طول العمر يا بابا، حقك عليا، ارجوك سامحني.
3: تعبيط يا ابني، هو في اب بيشيل من ولاده؟ وبعدين خد هنا، صحيح انت عرفت منين اني هتجوز النهارده؟ لا وعرفت كمان مكان الفرح منين؟
15: بصراحه بوزو هو اللي قال لي في التليفون.
3: بوزو؟ قصدك باسم. بس تصدق هو دلوقتي ودلوقتي بالذات بوزو.
6: انا مش عارف يا ابني. اصطبر لما نعرف مين انا. ابص لروحي فجأة ونزلت دمعتي يا ابني. دمعتي انا مش دمعتك انت. ولا انت زنان يلا، والصراحة تستاهل كل اللي هعمله فيه.
16: عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز، وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
3: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4074.
5: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت، وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
5: عدنية اف ام
4: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

0: FM إعلانك في أذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 11 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزع لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا بجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة. وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرة عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة
3: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
1: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة.

0: لا لكل طامح.
1: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
0: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
1: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
1: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
1: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
1: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
1: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4-74.
2: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
3: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
2: ناينتي مول.

0: الخروجات ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكافيه.
2: الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فوراً ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: محتوى احترافي يناسب الجميع، نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
6: عدنية اف ام
5: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

لطالما أثارت الكواكب اهتمام الإنسان منذ القدم، فراح يرصدها ويراقبها ويحللها ويسميها أيضا. ومنذ آلاف السنين والإنسان في رحلة اكتشاف الكواكب، ولطالما كان وما يزال يتساءل هل توجد حياة في مكان ما هناك أم لا. ومع تسارع التكنولوجيا والعلوم وشغف الإنسان أيضا، أرسل مركبات إلى عمق الكون وبنى تلسكوبات عملاقة تدور حول الأرض تحدق في الظلام، فترصد وتراقب وتبحث عن مخلوقات حية غيرنا. ولكي نحقق هذه المهمة أطلقت ناسا عام 2009 تلسكوب كيبلر اللي يدور حول الأرض واللي يسمونه صائد الكواكب. العلماء يطلقون على الكواكب اللي تدور حول نجوم غير الشمس اسم إكسوبلانت، أي الكواكب غير الشمسية، اللي يعود تاريخ اكتشافها إلى عام 1992، وكان ذلك العام هو أول مرة نكتشف فيه كواكب تدور حول النجم النابض. لكن لما نقول شمس مثل شمسنا، فهذا ما يعني أنها نفس الشكل ونفس المواصفات، ولكن تنتمي للفئة نفسها. استطاع كيبلر أن يكتشف خلال 7 سنوات أكثر من 3500 كوكب مرشحين أنهم يكونون إكسوبلانتس، منهم 1000 كوكب تم التثبت منهم حتى الآن. هذا التلسكوب الجبار أجاب عن تساؤلات كثيرة عن ماهية الكواكب خارج المجموعة الشمسية. ومع تتالي اكتشافاته يبدو أن أفلام الفضاء اللي يتواصلون فيها البشر مع كائنات أخرى حية ما عادت مجرد خيال علمي ولا خدع سينمائية. الكواكب هذه لها حالات وأشكال كثيرة، منها ما هو بارد جدا، ومنها ما هو حار جدا لدرجة لا تصدق، ومنها ما هو عملاق مثل المشتري وزحل، ومنها ما هو صغير جدا يجاوز حجمه حجم قمرنا بقليل. من هذه الكواكب كوكب يدور حول نجمين، وهو كوكب كيبلر 16b. وكوكب كيبلر 10b يقترب من نجمه إلى درجة أن سطحه أصبح محيط من الحمم. لكن اللي يثير اهتمام العلماء أكثر هي الكواكب اللي تتشابه في مواصفاتها مع كوكب الأرض من ناحية حجم الكوكب والمسافة بينه وبين النجم ونوع النجم اللي يدور الكوكب حوله. لكن كيف يعمل تلسكوب كيبلر اللي اكتشف كل هذه الكواكب؟ تلسكوب هابل الفضائي يرصد مساحات كبيرة من الكون، ولكن تلسكوب كيبلر يرصد أجزاء صغيرة من مجرة التبانة فقط. هالمساحات الضيقة اللي يرصدها كيبلر تحتوي على 150,000 نجم. لكن لحظة، كيبلر مش في مهمة لرصد النجوم، بل في مهمة لرصد الكواكب اللي تدور حول النجوم. طيب شو اللي يصير هني؟ كيبلر ما يقدر يرصد الكواكب بشكل مباشر لأنها أصغر من النجوم بكثير، وضوء الكوكب الواحد منها يتلاشى بمجرد تواجده بالقرب من أي نجم متقد، لأن قوة الضوء المنعكس من على الكوكب أضعف ب15 مليار مرة من ضوء النجم. أكيد بتقولون إذا مستحيل كيبلر يشوف الكواكب. لا أبدا، مش مستحيل. كيبلر يبحث بين ملايين النجوم عن ظاهرة تسمى ترانزيت، وهو الحدث اللي يعبر خلاله الكوكب من أمام النجم اللي يدور حوله، فيتسبب في انخفاض ضوء الشمس بشكل بسيط جدا جدا، وهنا المقصود بالشمس أي النجم. وبطريقة خاصة يستطيع تلسكوب كيبلر تسجيل هذا الانخفاض الصغير في وهج النجوم. خلونا نقرب الصورة شوي. هذا برج خليفة. طيب البرج فيه 28,000 لوح زجاجي من نوافذ وواجهات. تخيلوا أن كل هذه الألواح الزجاجية تعكس وفي نفس الوقت ضوء الشمس، وجاء شخص وقام بتعتيم 2 سنتيمتر من هالألواح الزجاجية. هل بنشوف العتمة؟ أكيد لا، لكن كيبلر يقدر أن يرصدها. هذه هي ظاهرة الترانزيت. المسافة بين الأرض والشمس تبلغ 150 مليون كيلومتر، ولذلك فأن كوكبنا يقع في مكان يسمى النطاق الصالح للحياة، ولهذا توجد فيه مياه وأكسجين وكائنات حية. لكن العلماء يعتقدون أن الكوكب إذا اقترب أكثر من هالمسافة من شمسه أو ابتعد فإنه لن يكون صالحا للحياة. بس هذا في نظام الشمس فقط،
وإحنا اليوم ما عندنا معلومات الكافية علشان نقول أن هذا ينطبق على باقي المجرات أو المجموعات الشمسية الأخرى. ولهذا فإن دراسة الكواكب الشمسية لوحدها لا تكفي، لابد أن نفهم مواصفات الشموس كذلك. تذكرون فيلم أرميجادن اللي يحكي قصة مذنب عملاق يتجه نحو الأرض مباشرة ويكاد يقضي على الحياة فيها، لكن بروس ويلس وفريق عمله ينقذون البشرية. بس في الحقيقة الكثير من المذنبات والنيازك تكون فعلا متجهة للأرض، ولكن طبعا اللي ينقذنا مش بروس ويلس، اللي ينقذنا هو كوكب المشتري العملاق اللي يفوق حجم الأرض ب1300 مرة، ولذلك جاذبيته تعترض المذنبات والنيازك وتغير مسارها. ولذلك يعتقد العلماء أن وجود كواكب عملاقة قريبة نوعا ما من الكواكب الشمسية يزيد من احتمال وجود الحياة فيها. جاذبية الكواكب تختلف باختلاف أحجامها، وجاذبية الأرض مناسبة جدا لتكون الغلاف الجوي اللي يحفظ الغازات كالأكسجين وثاني أكسيد الكربون وغيرها من الغازات الضرورية للحياة، ويعكس أيضا الأشعة الضارة إلى الفضاء. لكن الكواكب الصغيرة ذات الجاذبية الضعيفة صعب أن تتشكل فيها ظروف مثل هذه، لذلك لما العلماء يرصدون كواكب قريبة في حجمها من حجم الأرض يتفائلون بأن غلافها الجوي قد يكون صالحا للحياة.

تذكرون لما درسونا في المدرسة عن الكواكب الصخرية؟ الكواكب هذه فيها فرصة للحياة أكثر، مش فقط لأنها دليل على وجود غلاف جوي مناسب، بل أيضا لأن فيها احتمال أكبر لوجود الماء. كيف يعني؟ التوزيع بين الماء واليابسة يؤدي لحدوث الدورة المائية اللي نشوفها على الأرض، من تبخر الماء وتشكل الغيوم ومن ثم سقوط الأمطار، صح ولا لا؟ ولذلك هذه الدورة تعتبر من أهم مقومات الحياة في أي مكان. لماذا يبحث العلماء دائماً عن أدلة على وجود مياه في الكواكب الأخرى؟ لأن الماء يتكون من عنصرين، هيدروجين وأكسجين، وهذان العنصران من عناصر أخرى أساسية تدخل في تكوين كل الأشياء في الكون تقريباً، كالكربون والنيتروجين والهيليوم. وعلى مستوى مايكروسكوبي، فإن أي خلية حية على سطح الأرض ما تقدر تعيش بدون ماء، فهو الذي يكون الجزء الرئيس منها ويساعد على حدوث التفاعلات الحيوية في داخلها ما بين البروتينات المختلفة وحتى الدي ان اي. ويقول تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. ولذلك يعتقد العلماء أنه أينما وجد ماء في الكون توجد حياة، ولكن ربما هذه القاعدة تنطبق على الأرض فقط، وهناك في الكون أشكال أخرى من الحياة، من يدري. خل نرجع إلى تلسكوب كيبلر، وأكيد السؤال اللي في أذهانكم الآن: هل اكتشف كوكب مثل الأرض فيه حياة ومخلوقات ولا لا؟ يعني ليس حتى الآن، بس العلماء استطاعوا اكتشاف كواكب مرشحة أنها تكون أرض ثانية. ليش؟ لاحتوائها على شكل ما من أشكال الحياة. كوكب كيبلر 452b هو أحد الكواكب الشبيهة بالأرض، تم تأكيد وجوده في شهر يوليو في 2015، وكان أول كوكب صخري يكتشف في النطاق الصالح للحياة حول نجمه. هذا الكوكب يزيد حجمه عن حجم الأرض بنسبة 60%، ويكمل دورة كاملة حول نجمه كل 385 يوم. أما كوكب كيبلر 438b فاكتشف في يناير 2015، وهو أيضا كوكب إكسوبلانت، أي شبيه بالأرض. يرجح العلماء أنه كوكب صخري ويدور في النطاق الصالح للحياة حول نجمه، لكن عنده مشكلة أن كل 100 يوم تأتيه توهجات شديدة من نجمه تجعل من فرص وجود الحياة عليه أمرا صعبا، لكن هذا لمقاييس الحياة هنا في الأرض. يمكن حد يقول: الحين العلماء يبحثون عن كواكب شبيهة بالأرض في هالأماكن البعيدة جدا، هم خلين كواكب المجموعة الشمسية؟ طبعا لا، ولذلك فأن استكشاف وفهم المريخ يقع في رأس قائمة أولويات الإنسان خارج الكرة الأرضية. وكالة روسيا الفضائية وناسا وغيرهم أرسلوا العديد من الرحلات الاستكشافية غير المأهولة إلى الكوكب الأحمر، وكانت عبارة عن مسابير، أي جمع مسبار، بروب، هبطت على سطحه لإرسال الصور والفيديوهات ولفحص وتحليل عينات التربة. وهو ما تم أثناء رحلتي مسبار فايكينغ 1 ومسبار فايكينغ 2 اللي هبطوا على سطح المريخ في منتصف العام 1975. أما أول روبوت صغير مستكشف لسطح المريخ فكان اسمه سوجورنر، وكان جزء من مهمة باثفايندر اللي بدأت عام 1996 وانتهت عام 1997. ليش العلماء يصرون على استكشاف كوكب المريخ؟ لأنهم كانوا في البداية يعتقدون أن الكوكب احتوى على الماء السائل، ولكن بكميات قليلة لا ترقى إلى حجم بحيرات. بس هذا الرأي انقلب تماما مؤخرا. المعلومات الأخيرة اللي جمعت أشارت إلى أن سطح المريخ احتوى ذات يوم على محيط كبير غطى تقريبا خمس مساحة الكوكب، يعني مساحة تعادل المحيط الأطلسي في الأرض. وقبل كم شهر يتحيدون في ناس أعلنوا عن وجود ماء سائل الآن في المريخ. ولكن فقدان المريخ التدريجي لغلافه الجوي أدى إلى تبخر معظم مياه المحيط إلى الفضاء الخارجي، ومع استمرار فقدان المريخ لغلافه الجوي انخفضت حرارته إلى أن وصلت إلى حد تجمد معه ما تبقى من مياه المحيط، ونقدر نشوف بقية آثاره على القمم الجليدية للكوكب. لهذا يعتبر العلماء أن كوكب المريخ كان في يوم من الأيام كوكباً صالحاً للحياة.
وبهذا الأمل تخطط عدة جهات منها ناسا لمهمات عديدة علشان يتأكدون من هذه الحقيقة أكثر. لكن كيف؟ عبر البرامج غير المأهولة اللي حاليا موجودة في المريخ، وأيضا البرامج المأهولة اللي بتكون في المستقبل. وربما مع نهاية العقد الثالث من القرن الحالي بنشوف هبوط الإنسان لأول مرة على كوكب المريخ. بقولكم شيء، لما أشوف فيديوهات نزول الإنسان على سطح القمر أخبط الناس اللي كانوا عايشين في تلك الفترة، كيف كانوا متحمسين وكيف فرحوا بهذا الإنجاز البشري العظيم. بس اليوم أشعر أني محظوظ جدا، لأني أعيش في عصر ربما، وأقول ربما، أشهد فيه هبوط الإنسان لأول مرة على كوكب آخر. كذلك ينتظر علماء الفلك إطلاق تلسكوب جيمس ويب الفضائي في شهر أكتوبر من عام 2018. بيقدرون بهذا التلسكوب أنهم يدرسون الكواكب اللي اكتشفها كبلر مسبقاً، ولكن بشكل أعمق. هذا التلسكوب الفريد بتكون عنده القدرة على دراسة الأغلفة الجوية لهذه الكواكب وتحديد تركيباتها الكيميائية، ولكن تركيزه بيكون محصور على الكواكب الكبيرة فقط. أما الكواكب الصغيرة اللي حجمها قريب من الأرض فإن دراستها مؤجلة قليلاً إلى أن يتم إطلاق الجيل التالي من التلسكوبات الفضائية. في الكون يقدر علماء الفلك وجود 40 مليار كوكب شبيه بالأرض، تصوروا. ولذلك نتساءل، هل يعقل أن ما في حياة في هذا الكون الهائل جدا إلا في كوكب واحد؟ السؤال هو، لو في حياة كيف شكلها؟ ومن يعيش أين؟ ما حد يعرف حتى الآن ماذا ومن يختبئ في أماكن أخرى من الكون. ومن يدري، يمكن هناك مخلوقات أخرى تبحث عن حياة في مكان آخر. تعرفون ليش؟ لأن البحث من أجمل أعمال الحياة. وربما، أقول ربما، يشاء الله تعالى أن نلتقي بهم في يوم من الأيام.

عدنية اف ام، عدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: FM من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت صوت وصورة في كل مكان. عدنية FM لون جديد.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
3: نحن نوفر لك الراحة
2: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب، العظام عمليات دقيقة بتقنيات حديثة، الأطفال رعاية تبدأ من أول صرخة، النساء والولادة أمان تام ورعاية مخصصة، العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة، المختبرات نتائج دقيقة وسريعة، الطوارئ جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية.
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: سبب شفاؤك.
3: سبب شفاؤك.
2: بإذن الله.
3: بإذن الله.
2: للحجز والاستفسار 7821174 عدن. خط 90 في جانب 91. مستشفى الريادة الدولية.
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: الرعاية الكاملة.
3: الرعاية الكاملة.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
5: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة لا تقتربوا منها أبداً، غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
6: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM،
8: عدنية FM،
0: ثقة تستحقها.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
3: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
4: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
5: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
4: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
5: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
4: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
5: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
4: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
5: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
4: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
5: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
6: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
7: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
9: ناداك الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
10: عدنية FM.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبده المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم أحسن الحديث، وما زلنا مع السورة العظيمة، سورة الشفاء، سورة الصلاة، سورة الفاتحة، أم القرآن، أم الكتاب، الواقية الكافية. وعرفنا أيها المتابعون الفضلاء أن سورة الفاتحة قد اشتملت على ثلاثة أمور، فأولها افتتاح بالثناء في آياتها الثلاث الأول، كما هي عادة بلغاء العرب في افتتاح مخاطبة العظماء بالثناء عليهم وذكر جميل صفاتهم. وتبع الثناء إظهار الإخلاص، فإن العبد في توجهه إلى ربه العظيم لما حمده ومجده ارتقى واقترب، فخاطب ربه حينئذ بالإقبال وأفصح عن حق الله عليه، فقال إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا هو سر الانتقال من مقام الغيبة إلى الخطاب هنا. كان الكلام في الآيات الثلاث الأول الحمد لله وذكر الاسم الظاهر لله تعالى، يسمى عند العلماء مقام الغيبة. ثم لما ارتقى العبد واقترب خاطب الله عز وجل مباشرة فقال إياك نعبد وإياك نستعين، مع ما في هذا من تلوين الأسلوب وتجديده وتنشيط السامع واستمالة قلبه، فالانتقال من أسلوب إلى أسلوب، تفنن في الكلام. وهذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين كما ذكرنا هي واسطة عقد هذه السورة المباركة. وقع في هذه الآية التخلص من الثناء إلى القسم الثالث من أقسام الفاتحة، وهو الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وبهذا نعلم أن الله تعالى في الفاتحة قد علمنا كيف نناجيه. وهنا بعد أن أثنوا على ربهم بذكر صفاته العلية وأظهروا التذلل له بالعبودية وأنهم يفردونه عز وجل بالألوهية، حتى إذا ظنوا بربهم أنه قد أقبل عليهم رجوا من فضله فسألوه ودعوه اهدنا الصراط المستقيم. ذكرت في حلقة مضت أن الفاتحة فيها حسن افتتاح وبراعة استهلال، فأين هي البراعة في أولها ومفتتحها؟ ولنجيب عن طرف من براعة افتتاحها نتساءل عن الفرق بين الحمد والمدح. والجواب أن الحمد لا يكون إلا للحي العاقل، أما المدح فقد تمدح جمادا، تمدح كتابا مثلا أو ياقوتة، وقد تمدح فرسا أصيلة، ولكن الحمد يختص به ما ذكرنا. وسؤال آخر من براعة افتتاح سورة الفاتحة أنها ابتدأت بالجملة الإسمية الحمد لله رب العالمين، فهي مبدوءة بالاسم الحمد ولم تبدأ بفعل أحمد الله رب العالمين أو نحمد الله رب العالمين، فلماذا؟ والجواب عن هذا السؤال أيها الكرام الفضلاء أنك إذا قلت أحمد الله فذلك يعني أنك حمدته وحدك، وقد لا يكون من تحمده مستحقا للحمد، ولكن الجملة الإسمية الحمد لله رب العالمين مطلقة ليست مختصة بفاعل معين، فهي دالة أن الله تبارك وتعالى رب العالمين مستحق للحمد مطلقا. وكذلك فإن الجملة التي تبدأ بفعل مرتبطة بزمن معين، وهنا جاءت الحمد لله رب العالمين
لتدل على أن ذلك ليس مختصا بزمن، فالله تعالى محمود قبل حمد الحامدين إياه، وحمده مستمر لا ينقطع سبحانه جل جلاله وتقدست أسماؤه. إياك نعبد وإياك نستعين، هذه الآية هي قطب رحى هذه السورة، وإليها ترجع معاني السورة بل معاني القرآن كلها. وقد نقل العلامة ابن القيم عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله تعالى أنه كان كثيرا ما يقول إن إياك نعبد تدفع الرياء، وإياك نستعين تدفع الكبرياء. والسؤال الجدير بالاهتمام، كيف تدفع هذه الآية الكبرياء؟ ومدخل الجواب عن ذلك هو الاهتمام بنقطة نصوغها في سؤال: لماذا قرنت العبادة بالاستعانة في هذه الآية؟ أولا، ليدل ذلك على أن الإنسان لا يستطيع أن يقوم بعبادة الله إلا أن يعينه الله، إلا أن يوفقه الله إلى ذلك. وفي ذلك فهو إذن اعتراف بأن الإنسان لا يستطيع أي شيء إلا بعون الله، وهو إقرار بعجز الإنسان عن القيام بالعبادات وعن حمل الأمانة الثقيلة، أمانة التكليف، إذا لم يعنه الله تعالى على ذلك. فكانت الاستعانة بالله علاجا لغرور الإنسان وكبريائه، واعترافا منه بضعفه أمام القوي العزيز. كما أن بها أيها الكرام شفاء القلوب من داء التعلق بغير الله تعالى. في هذه الآية تعلق بالله وتشبث بحبله جل في علاه، وفيها أيضا تقديم الوسائل بين يدي المسائل، فقد قدم العبد ما يتوسل به إلى الله من الثناء ومن إعلان التوحيد والعبودية ثم سأل الله تعالى. إذن التوسل إلى الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبالإقرار بألوهيته وإعلان العبودية له من أعظم ما نتوسل به إلى الله ليجيب دعاءنا ويعطينا سؤلنا. وألفت انتباهكم أيها المشاهدون الكرام إلى أمر، هو أن الله تعالى في هذه الآية لم يخص ما يستعان به، بل أطلق فقال: وإياك نستعين. لم يقل: وإياك نستعين على كذا، وإياك نستعين على عبادتك، وإياك نستعين على مشاق التكليف، وإياك نستعين على أمورنا العظام. لماذا؟ ليشمل ذلك كل ما نستعين الله تعالى فيه، فتشمل كل شيء وليست محددة بأمر واحد من أمور الدنيا، ففيها عموم من هذا الوجه. كما أن مطلع الفاتحة في قولنا بسم الله الرحمن الرحيم فيه أيضا إطلاق ودلالة على عموم استعمال هذه التسمية بسم الله في أمورنا كلها. فإذا قال العبد بسم الله فإنها تكون صالحة لأن يقولها عند طعامه، وأن يقولها عند أخذه وعند عطائه، وأن يقولها عند دخوله وعند خروجه. فهو يقول: أبتدئ بسم الله دخولي، وأبتدئ بسم الله خروجي، أبتدئ بسم الله أكلي، وأبتدئ بسم الله شربي، أبتدئ بسم الله قراءتي، وهكذا. فهذه أيضا لما جاءت على هذا الإطلاق دلت على صلاحيتها لأن تكون لفظا مستعملا في كل ذلك. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في القرآن العظيم وما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: عاد
1: عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781 296 111. فروعنا في سيئون.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 او عبر الانترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.

0: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 1 ظهراً برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل

0: الإخوة والأخوات. عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة. تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
1: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77468-99-99 أو 780-299-33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية FM، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
4: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد الإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
6: عبر أثير إذاعتنا،
7: عبر أثير إذاعتنا،
6: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
8: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
6: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
8: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
6: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
8: الهندسة والحاسبات،
6: العلوم الإدارية والإنسانية،
8: الدراسات العليا والبحث العلمي،
6: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
8: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
6: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
7: خطوتك الأذكى.
8: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
6: 02-368-633 أو 718-4074.
10: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة
6: جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
11: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
9: فندق بريرة عدن السياحي.
12: فندق بريرة عدن السياحي.
6: تعال معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق بريرة عدن السياحية.
12: الرفاهية والمرح يلتقيان.
6: استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة بأحدث التقنيات.
12: طيرمانات مجهزة.
6: غرف خاصة للعرسان.
12: خدمة غرف على مدار الساعة.
6: نت فضائي ستارلينك، ألياف ضوئية فايبر مجانا بسرعة فائقة لجميع النزلاء،
12: مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن،
6: وموقف خاص للسيارات،
12: حراسة أمنية 24 ساعة.
6: انغمس في جمال فندق بريرة عدن
12: واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. فندق بريرة عدن السياحي.
6: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث. هاتف 02-392-482 أو
12: 02-392-481. موبايل
6: 77-11-76-90 أو
12: 78-11-47-214.
6: فندق بريرة عدن
9: السياحي.
6: رفاهية تلامس أحلامك.
13: تلامس أحلامك.
14: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فورا، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.
15: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
16: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
17: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

0: عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 2:00 PM برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: حين تختار جهازاً لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فوراً وابتعدوا عنه وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فوراً. كونوا بأمان، واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: إعلانك معنا، انتشارك مضمون، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية إعلانك في أذن كل مستمع.

Yeah.

0: وصولك معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع في عدنية اف ام. نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
4: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأنني تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: عبر أثير إذاعتنا،
6: عبر أثير إذاعتنا،
5: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
7: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
8: بل للاختيار الصحيح.
5: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
7: الآن
8: الآن
7: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
5: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
7: الهندسة والحاسبات،
5: العلوم الإدارية والإنسانية،
7: الدراسات العليا والبحث العلمي،
5: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
7: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
5: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
6: خطوتك الأذكى.
7: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
5: 02-368-633 أو 718-4074.
9: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
10: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
11: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: عدنية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.

0: معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية FM. نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 13 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: يكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: عدنية FM

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9 لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبي.
0: 88.9. لون جديد.
4: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
6: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
7: عبر أثير إذاعتنا،
8: عبر أثير إذاعتنا،
7: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
9: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
10: بل للاختيار الصحيح.
7: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
9: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
7: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
9: الهندسة والحاسبات،
7: العلوم الإدارية والإنسانية،
9: الدراسات العليا والبحث العلمي،
7: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
9: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
7: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
8: خطوتك الأذكى.
9: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
7: 02-368-633 أو 718-4074.
11: الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فورا ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.
12: بنافع العود، الخبرة والريادة.
13: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
14: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
0: عدنية اف ام.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 14:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

هي ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.

0: طارية،
1: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
0: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
1: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا بجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
0: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
1: محلات: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
0: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: والتكنولوجيا المتطورة.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: 88.9
6: ما بعد صبرك.

89.9 تقدم قراءة في كتاب عرض وتحليل الأديبة القصة رانيا عبد الله الحسنية، تقديم الأستاذ خالد عزعزية، ومن الهندسة الصوتية والإخراج كليم الشيخ.

الحلقة 29. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأعزاء المستمعون الكرام في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الأخرى من حلقات هذا البرنامج. في حلقة هذا اليوم أيها الأعزاء الكرام تأخذنا الأديبة القاصة راني عبد الحسني لعرض وتحليل رواية تغريبة القافر، وهي لمؤلفها زهران القاسمي. تغريبة القافر، الرواية الفائزة بالمركز الأول للجائزة العالمية للرواية العربية بدورتها 16. في الريف العماني غرس زهران القاسمي قلمه وأخذ يمتص باطنه ليخرج منه جرعة أدبية رقراقة عذبة تشبه الماء الذي تمحورت أحداثها حوله. لا أدري هل هي سمة بيئية عمانية، ارتباط الحكي القادم منها بالماء. سبق أن قرأت رواية عمانية بقلم الروائي خالد المخيني، وكانت أحداثها تجري على متن سمحة فوق سطح ماء البحر، وها هي رواية تغريبة القافر تستقي حبرها من ماء جوف الأرض وسمائها. التنقلات في تغريبة القافر وخاصة خلال الفصل الأول إنسيابية ورشيقة، تسير معها كأنك تمتطي صفحة الماء، تمضي حيث يمضي منتظرا بلوغ مصبه، لا أنت فاقد للمتعة ولا أنت تعلم إلى أين الوجه. رواية تحمل عنوان الأدب الخالص بنعومة الأسلوب ووضوح المشاهد وجمال الخيال الذي أحيكت به الشخصيات وتفاصيل المكان، الأساطير التي تلف القرى وزمانها، اللهجة العمانية التي تجعل من ذلك الخيال وجودا في هيئة شخصياته المتحاورة، كل هذه جماليات وعوامل جذب لالتهام صفحاتها. لست أمام رواية فلسفية ولا تاريخية ولا فانتازية، بل طين حبكة عجن بماء روائي ماهر فنبت منه كل ذلك، أعدت بمكونات مستصاغة يتذوقها كل قارئ أيا كانت درجة وعيه أو زاوية قراءته. الماء هو سر حياة الرواية، من استعانة الغريقة به لإطفاء ألمها الذي أطفأه إلى الأبد، إلى غمرة للأحلام والآمال المضاءة في نفوس الباحثين عنه. سمع سالم كل أصوات الوجود خافتها وعاليها، لكن صوت الحب كان طاغيا عليها جميعا فأنصت له راضخا منشغلا عما سواه، وصوت الحزن في قلبه أصابه بالصمم عما دونه. فالقلب هو الحواس، هو عين الرؤية ورهافة السمع، هو مذاق الحياة ورائحتها، هو الكف التي تحسس السعادة وتلامس الألم. الشخصيات في تغريبة القافر رسمت بريشة متشعبة بحبر الواقع والخيال معا، لم أرها من قبل لكنني استطعت رؤيتها بيسر يشبه يسر تدفق الماء في العيون. كانت رحلة أدبية صافية المتعة، لم يقوضها سوى تراخي لهفتي في التهام السطور في نهاية الثلث الأخير من الرواية، رغم بقاء الفضول وممارسة لعبة التكهن لما ستؤول إليه حكاية سالم ود عبد الله القافر. كثرة فروع الأحداث كانت عامل تشتيت مؤقت، فكل فرع يجري في شخصية تعبر عن مجراه، بعضها تصل لمصب واضح والبعض الآخر تركه الكاتب يجري إلى ما لا نهاية. مبارك للروائي العماني زهران القاسمي هذا الفوز المستحق، وهنيئا للأدب العربي، تصد الرواية نجت من قوقعة التابوهات وكسرها. هكذا أيها السيدات والسادة نصل وإياكم إلى ختام حلقة هذا اليوم من حلقات هذا البرنامج، نشكر لكم كرم الإصغاء وطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عدنية اف ام 88.9 قراءات بكتاب عرض وتحليل الأديب القصة رانيا عبد الله الحسنية، تقديم الأستاذ خالد عزعزية، ومن الهندسة الصوتية والإخراج كليم الشيخ.

0: عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
3: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع، هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن عدي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
5: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
6: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
5: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
6: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
5: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
6: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
5: أما من ناحية المكيفات، فيتواجد لدينا بجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
6: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة. وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها، من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة، لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة، مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
5: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
7: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
8: والتكنولوجيا المتطورة.
9: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
10: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
9: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
10: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
9: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
10: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
9: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
10: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
9: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
10: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
1: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
6: لمن فاته تسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الثالث الصيفية من العام الجامعي 2025-2026 في برنامج التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية. للتسجيل والاستفسار 782-791-333. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان،
8: من أي مكان
6: وفي الوقت الذي يناسبك. تعلم أينما كنت.
8: تعلم أينما كنت.
11: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح، عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة، لا تقتربوا منها أبداً. غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
12: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
13: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
14: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدنية FM، لون جديد.

0: وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع.
0: في عدنية اف ام نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 17:00 برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى.

0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
1: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس، عدن. خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
1: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي، عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
0: 02-368-633 أو 718-4-74.
3: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
4: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
5: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
4: 90 مول،

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77 468 99 99 أو 780 299 33. معا نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح، عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة، لا تقتربوا منها أبداً. غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
6: عدنية اف ام
5: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 6:00 مساء، برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
3: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
2: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
3: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
3: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
2: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
3: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
2: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
3: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: اختيار ذكي لراحة تدوم. لراحة تدوم.
0: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدنية FM.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأذان.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أذكار المساء، ووقتها من غروب الشمس إلى طلعت.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9 لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
5: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
4: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
5: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
6: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
7: عبر أثير إذاعتنا،
8: عبر أثير إذاعتنا،
7: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
9: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
10: بل للاختيار الصحيح.
7: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.

0: الاختيار الصحيح.
1: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.